يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك.

ليبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد

أحد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
2: فجر أف أم،
1: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم، شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر اف ام شمس الشموزة.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا، يسعد لي صباحكم وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. صباح الخير لكل أهلنا وأحبابنا وناسنا من مختلف المناطق. صباح نهار اليوم، نهار اليوم الخميس الموافق 17 من أيلول سبتمبر من عام 2026 ميلاديا، الموافق 6 من ربيع الثاني من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب.

صباح نهار اليوم الخميس متابعينا ومشاهدينا، نهاية هذا الأسبوع، لكن لكل نهاية بداية. نأمل من الله أن تكون بداية الأسبوع المقبل بداية خير، بداية سعادة، بداية هنا، وإن شاء الله يا رب الأسبوع القادم يكون أفضل من هذا الأسبوع، أسبوع يحمل فيه بشائر الخير، أسبوع يحمل فيه أخبار سارة عن الرواتب، أسبوع يكون فيه إن شاء الله يا رب انفراجات على كل الأصعدة. فصباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا السائقين على كل الخطوط الداخلية والخارجية، صباح الفل والياسمين لكم، صباح الخير لمينا، صباح الخير لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا من السائقين على كل الخطوط، خط الكرم بكل خطوطه داخلي وخارجي، وصباح الخير لكل السائقين بمختلف المحافظات، سائقي مكاتب التكاسي الخاصة صباح الخير لكم، سائقي حافلات رياض الأطفال والمدارس الخاصة كمان صباح الفل لكم، وسائقي أيضا شركات التوصيل، شركات الشحن والنقليات صباح الخير لكم، صباح الخير لسائقي الشاحنات الكبيرة تريلات، يسعد صباحكم جميعا. كل شخص بيسمعنا من خلال أثير فجر أف أم في هاي اللحظات، اعرف إنه هذا الصباح موجه لإلك مستمعنا وسائقنا العزيزة. شركات التوصيل يسعد صباحكم، لأنه حاليا في ناس كتير بتسمعنا وخاصة شباب التوصيل جاي من مناطق الوسط والجنوب إلى مناطق الشمال بمختلف مناطقها، فيسعد صباحكم كمان. صباح الخير لكل طلابنا الحلوين، طلاب المدارس الخاصة اليوم رايحين على مدارسهم طبعا دوام وجاهي طوال الأسبوع، طلاب المدارس الحكومية اليوم ما عندهم يوم وجاهي، نأمل من الله أنه يكون في مراجعة لكل شيء أخذوه خلال هذا الأسبوع. لا تستهينوا أنه إحنا بعتنا في البداية، بالعكس اجتهدوا من أول يوم وانطلاق العام الدراسي وتحديدا طلابنا في المرحلة الثانوية العامة، صباح الخير لكم، ديروا بالكم على دروسكم يا شباب ويا صبايا، خليكم دائما مركزين مع المعلمين والمعلمات، أي سؤال أو استفسار اسألوا عنه المعلم بعد انتهاء الحصة مرة ومرتين وثلاثة لحتى تثبت وتفهم، تثبت المعلومة في راسك وتثبت أنت هذه أو تفهم هذه المسألة بشكل كامل. فصباح الخير لكم طلابنا الأعزاء.

صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام من طول كرم الحبيبة. ما شاء الله الحركة الجميلة الصباحية، أي نعم حركة هادئة مقارنة بالأيام اللي بيكون فيها دوام دراسي وجاهي للطلاب، لكن نسأل الله أنه يعم الأمن والأمان وتكون أيامنا الجاي كلها أيام خير وبركة. شفتوا لي هالمشهد الجمالي المميز لوسط مدينة طول كرم، تحديدا عند منطقة ميدان جمال عبد الناصر. نسأل الله أنه يا رب دائما تكون بلدنا نظيفة وجميلة وبأبهى وأجمل صورة. شفتوا لي ونأمل كمان من بلدية طول كرم أنه يكون في هناك إعادة ترتيب وتنظيم بكل شكل من أشكال البلد، من الأرصفة، من تحديد وتعليم الأرصفة سواء باللون الأبيض، باللون الأبيض والأحمر، واللون الأسود واللون الأزرق. وكمان أتمنى أنه بكل الشوارع يكون في هناك تحديد لخط المشاة، لأنه مثل ما احنا شايفين بهذه المنطقة خط المشاة غير واضح نهائيا إلا بالشيء القليل. فأتمنى من البلدية أنها تعيد على ترسيم كل هذه الخطوط والتعليم لكل الشوارع. فيسعد صباحهم بلدية طول كرم كل العاملين والعاملات، وتحديدا الموظفين العاملين في الميدان. صباح الخير لكم. كمان بنوجه لكم التحيات الصباحية وبنحكي لكم صباحكم فل ياسمين ويعطيكم ألف عافية. عمال النظافة نحكي لكم بارك الله فيكم وبجهودكم. ملف النظافة بحاجة لإدارة أيضا مكتملة لحتى نراعي كل مناطق طول كرم بكل أحيائها، بكل شوارعها، بكل المناطق اللي فيها النقص لوجود الحاويات. إن كان في هناك تراكم للحاويات لفترة طويلة مهم جدا الإبلاغ، والبلدية حسب ما تحدثت فيه من خلال لقاءاتها السابقة إنه هي دائما في استجابة سريعة لأي شكوى أو أي قضية بتم تقديمها من قبل المواطنين. لا تنسوا في عندهم أيام بتكون هي عبارة عن أيام للجمهور، من خلالها يتم اللقاء ما بين إما رئيس البلدية وأحد أعضاء المجلس أو عدد من أعضاء المجلس مع الجمهور الكرمي. فصباح الخير للجميع.

صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا صباح الصوت الفيروزي وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير للأحباب وللأصحاب مشاهدينا الكرام ومتابعينا المواطن الكرم اللي عماله بيتابعنا حاليا من خلال شاشة تلفزيون الفجر، وهالمشاهد اللي عمالنا بنشوفها من وسط مدينة طول كرم، ايش رأيكم بالصورة اللي بنشوفها اليوم مقارنة بالصورة اللي كنا نشوفها الأسبوع الماضي؟ كيف كان الشكل، كيف كان الفرق بين هذه الصورة والصورة الأسبوع الماضي؟ شو رأيكم مشاهدينا؟ نزلتوا على البلد، شفتوا البلد، مشيتوا بشوارع البلد، مرقتوا من قدام المحلات التجارية، طلعتوا على الرصيف، رحتوا بسياراتكم، لقيتوا صفة قدام باب المحلات اللي ما كنتوا تلاقوا قدامها صفة؟ شو رأيكم بالوضع الحالي اللي صارت عليه اليوم مدينة طول كرم وأسواق مدينة طول كرم؟ شو رأيكم؟ بنحب نسمع آراءكم، بنحب نسمع وجهات نظركم، بنحب نسمع أكيد كل شيء متعلق بهذا الأمر. احكوا لنا، شاركونا آراءكم من خلال إما الاتصال الهاتفي على الرقم 0926849 أو إذا حابين كمان المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 0097059904990. صباح جديد نسلم فيه أمنياتنا لله ونمضي بقلوب مطمئنة بأن ما عند الله أجمل وأبقى. اللهم في هذا الصباح اجعل لنا نصيبا من راحة البال وسعة الرزق وبركة العمر وطمأنينة القلب. اللهم افتح لنا أبواب الخير حيث كانت واصرف عنا كل شر لا نراه. اللهم حقق لنا ما نتمنى إن كان فيه خير، واكتب لنا فوق ما نتمنى إن كان فيه صلاح، واجعل أيامنا القادمة أجمل وقلوبنا أقرب إليك وأرواحنا ممتلئة رضا ويقين. دعوات صباحكم دعوات مستجابة، أقدار جميلة وأخبار تسر القلب. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير نرجوه، اللهم آمين يا رب العالمين. فصباح الخير للمصورة كفاح زعاتري، يسعد صباحك على الكلمات الجميلة الصباحية. خلونا مشاهدينا الكرام نروح بإياكم لحتى نتعرف أكثر على آخر التطورات الإخبارية وأبرز ما جاء فيها لصباح اليوم الخميس.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء. نأتي إلى الجولة الإخبارية والاطلاع على أبرز العناوين لهذا الصباح. من أبرز الأخبار، حيث وفي آخر المتابعات، قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الخميس مدينة نابلس برفقة عدد من المدرعات العسكرية انطلاقا من حاجز دير شرف غرب المدينة قبل أن تنتشر في محيط مخيم العين غرب نابلس. مصادر محلية أفادت أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين برفقة المدرعات العسكرية، داهمت عددا من المنازل، اعتقلت عددا من الشبان، إضافة إلى اعتقال فتاة ووالدها من عائلة المسامي دون أن تتضح هويات جميع المعتقلين. أضافت المصادر أن قوات الاحتلال طالبت عبر مكبرات الصوت الأهالي في شارع السكة بمحيط مخيم العين بإخلاء منازلهم بالتزامن مع انتشار قوات الراجلة في محيط المخيم وفي عدد من أحياء المنطقة. أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال دهمت أحد المنازل، حولته إلى ثكنة عسكرية، فيما واصلت انتشارها وتحركاتها داخل المخيم ومحيطه. تأتي هذه العملية في سياق الاقتحامات العسكرية المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال في مدينة نابلس ومخيماتها وبلداتها وما يرافقها من مداهمات للمنازل واعتقالات وانتشار عسكري. هذا وشنت أيضا قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل، اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، فيما اندلعت مواجهات في عدد من المناطق. في قلقيلية اندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بالرصاص وإصابة 10 آخرين بالاختناق جراء استنشاق الغاز وفق مصادر محلية. داهمت قوات الاحتلال محلا تجاريا في حي القرعان، اقتحمت بلدتي حجة وقريوت، داهمت عددا من المنازل فيهما. وأيضا في جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدات السيلة الحارثية زبابدة ويعبد، دهمت عددا من المنازل في زبابدة ويعبد قبل أن تعتقل الشقيقين كرم وجود رفيق بدارني في بلدة يعبد. أما في رام الله فاقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بير زيت وكوبر وشنت حملة مداهمات واعتقالات في كوبر في مدينة البيرة. داهمت قوات من جيش الاحتلال بناية سكنية في حي المصايف واعتقلت الصحفي علاء الرماوي عقب مداهمات منزله. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط وبلدة عنات شمال شرق القدس المحتلة ودهمت عددا من المنازل. في الخليل اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من المدينة وبلدة حلحول شمال المحافظة ودهمت عددا من المنازل وأحد المباني في البلدة.

أيضا فجر اليوم الخميس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، اعتقلت عشرات الشبان أخضعتهم لتحقيق ميداني داخل نادي أبو ديس. مصادر محلية أفادت أن قوات الاحتلال سيطرت على مقر نادي أبو ديس، احتجزت فيه الشبان المعتقلين وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا. ومن أبرز المتابعات، صحيفة يدعوت أحرنوت تكشف أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجوم بري جديد على غزة في ظل عدم ظهور أي مؤشرات على نزع سلاح حركة حماس. في تقرير لها يوم أمس أوضحت يدعوت أحرنوت أن القيادة الجنوبية في الجيش تعزز مواقعها على طول الخط الأصفر وتواصل شن ضربات مستهدفة، زاعمة أن حماس تعيد بناء قدراتها. سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتزم فتح باب تقديم العروض لبناء 2167 وحدة استيطانية ضمن مشروع E1 المقام بين القدس ومستوطنة معلي أدوميم في 25 تشرين الأول أكتوبر المقبل، قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر ذاته. الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي ترفض منح الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول إلى البلاد، ما يحول دون مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل. موقع أكسيوس يفيد نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع قيادة دول الخليج يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب على إيران. سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يلتقي مع نظيرته اللبنانية ندى حمادة في العاصمة واشنطن في اجتماع وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه إيجابي. نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن الجانبين اتفقا على عقد لقاء جديد في أكتوبر تشرين الأول المقبل لمواصلة المفاوضات، وعقد اللقاء في مقر وزارة الخارجية الأمريكية كان محدودا مقارنة بجولات المحادثات الأخيرة التي جرت بوساطة أمريكية بين الجانبين. استطلاع نشرته القناة 13 الإسرائيلية يظهر أن حزب يشار برئاسة جادي أزنيغوت يتصدر نتائج الانتخابات الافتراضية بحصوله على 22 مقعدا، فيما تراجع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 18 مقعدا. حسب الاستطلاع تراجع حزب معا برئاسة نفتالي بنت بمقعد واحد ليحصل على 12 مقعدا، بينما حافظ حزب الديمقراطيون برئاسة إير جولان على 10 مقاعد. الذهب يرتفع بأكثر من 1% اليوم الخميس، بينما حافظ الدولار على أعلى مستوى له في 7 أسابيع في أعقاب قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة والإشارة إلى مزيد من التجديد النقدي في وقت تراجعت فيها أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات. إلى أسعار صرف العملات لليوم الخميس، الدولار الأمريكي يصرف مقابل الشيكل بثلاثة شواكل فارزة 3 أجورات، أما الدينار الأردني فيصرف بأربعة شواكل فارزة 27 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل فارزة 49 أجورة. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام لحتى يوصلكم كل شيء جديد أول بأول. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم مستمعينا ومشاهدينا.

صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا، صباحكم فل ياسمين. صباح الخير لأهل الخير، أهلنا أحبابنا. صباح الخير للأطفال الحلوين اللي رايحين على مدارسهم. صباح الخير لإلكم جميعا. نحكي صباح الخير لأحلى ماريا. ماريا صباح الخير لإلك. ماريا مراد الدعمة، يسعد صباحك يا رب. صباحك فل ياسمين يا أحلى بنوتة، صباحك عسل وانت رايحة على الروضة. يوم إن شاء الله يكون خير وأكيد متألقة كالعادة ماريا. فكل التحية لماريا، وصباح الخير للوالد مراد الدعم، وصباح الخير لياسمين. يسعد صباحك الوالد ياسمين بليبلي، صبحك وربحك بكل الخير. كمان مشاهدينا الكرام ومتابعينا وين ما كنتوا وإيانا. طيب اليوم بدنا نحكي لماريا صباحك فل وياسمين، وكل عام وانتي بألف خير. صباح الخير لماريا، وإن شاء الله يرب العمر كله، العمر كله بسعادة وبصحة وبهنا. صباح الفل.

0: فيما يتعلق ببرنامجنا الصباحي. صباح الخير لكم كافة. صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام. أكيد تقدروا تتواصلوا وإيانا فيما يتعلق ببرنامجنا. كنا بنحكي وبنتحدث بصراحة عن المشهد اللي عملنا بنشوفه اليوم لوسط مدينة طول كرم. شو رأيكم؟ نزلتوا على البلد ستات بالصبايا، تسوقتوا، رحتوا، تمشيتوا على الرصيف، شفتوا كيف صار شكل البلد. هاتوا احكوا لي انتوا شو رأيكم. في ناس كانت آراءها كالتالي، في ناس بتقولك انه البلد صارت فاضية، في ناس بتقولك هيك صرنا مرتاحين أكتر، بنعرف نمشي بعربياتنا مع أولادنا صغار، وآراء كثيرة ومتعددة. فأنا حابة أسمع منكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا فيما يتعلق بهذا الأمر. كملين معكم ببرنامجنا، وأول محطة من محطاتنا لليوم رح يكون معاكم للإطلاع على آخر التطورات بما يتعلق بالحالة الجوية. تعالوا نعرف كيف رح تكون شكل الحالة الجوية خلال الأيام القادمة إن شاء الله، نهاية هذا الأسبوع والأسبوع القادم. بنرحب بالأستاذ مأمون عصايرة المتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية. صباح الخير أستاذ مأمون.
1: طبعا الخير تترهام لك ولجميع المشاهدين والمستمعين، أهلا وسهلا.
0: صبحك بكل الخير يا رب. أستاذ مأمون، يعني خلينا نعرف أكثر عن الحالة الجوية وخاصة مع هالارتفاعات، هل يا ترى ممكن تكون بشاير الخير قربت علينا، أجواء خريفية أبرد فيما مضى من الأيام السابقة؟
1: نعم، اليوم إن شاء الله في انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكن تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. طبعا الرطوبة بشكل عام مرتفعة، ومرتفعة أكثر خاصة في ساعات الليل. في ساعات الليل أجواء لطيفة في المناطق الجبلية، دافئة في باقي المناطق. يوم غد الجمعة انخفاض آخر على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. وكذلك يوم السبت انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة أيضا فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. يومي الأحد والاثنين ما فيش تغيرات مهمة على الحالة الجوية بشكل عام، أجواء جو غائم جزئي إلى صافي، وأجواء خلينا نسميها ما بين صيفية وخريفية إن شاء الله. خلال الأيام القادمة هناك تذبذب في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض، لكن درجات الحرارة العظمى بشكل عام ستكون أقل من 30 مئوية إن شاء الله.
0: طيب يعني إحنا بنحكي رح نشهد تغيير ملحوظ نوعا ما خلال الأيام القادمة.
1: نعم، في تغير ملحوظ، في انخفاض على درجات الحرارة، أجواء خلينا نقول يعني حارة نسبيا خلال ساعات النهار، لكن لطيفة جدا إلى بارد نسبيا خاصة في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر خاصة في المناطق الجبلية. يعني اللي بيقطنوا اللي بيسكنوا في المناطق الجبلية في ساعات الليل وساعات الصباح راي يحسوا شوي بالبرودة خلال ساعات الليل.
0: طب يعني ممكن تستمر هذه الأجواء لفترة طويلة ولا هي حالة مؤقتة ورح ترجع الأجواء كما كانت ارتفاعات وبنحكي لا لسه بعد بكير نودع الصيف؟
1: زي ما حكيت في الترهام، يعني درجات الحرارة رح تكون متذبذبة ما بين الارتفاع والانخفاض. خلال ساعات النهار ممكن يكون في بعض الأيام الأجواء نحس خاصة يعني أجواء حارة خلال وسط النهار في ساعات الذروة، لكن بشكل عام ما هو ظاهر حتى هذه اللحظة بأن هناك فعلا في تغير في درجات الحرارة، في انخفاض على درجات الحرارة، في تغير على الحالة الجوية بشكل عام. لكن مرة أخرى الثابت الوحيد في الطقس هو التغير. درجات الحرارة زي ما قلت ستكون خلال الأيام القادمة في بعض المناطق أدنى من 30 مئوية خاصة في المناطق الجبلية. يعني بدأنا نقترب شيئا فشيئا، إحنا فلكيا من الخريف في 23/9، يعني أمامنا أقل من أسبوع
0: صحيح
1: حتى ندخل فلكيا في فصل الخريف. إحنا كما تحدثنا سابقا بأنه صيفنا هذا العام كان صيف مميز، أنا بسمي صيف مميز، لم نشهد أي موجة حر من الناحية العلمية والحمد لله. لكن صحيح في بعض الأيام الرطوبة كانت مرتفعة، وهذا بعض الشعور بالحر أكثر، يعني أجواء بتكون مزعجة مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة، لكن الحمد لله إن شاء الله أنه يعني سنختم هذا الصيف بأمان وسلام إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: إن شاء الله يا رب. طيب أستاذ مأمون، من دراستكم وتوقعاتكم الدائمة والمستمرة للحالة الجوية، ممكن فعليا تذكرت أنه يعني إحنا قربنا يعني أقل من أسبوع بنيجي على فصل الخريف. فصل الخريف عادة ما بيشهد هطولات مطرية خفيفة، ممكن نحكي عن جد أنه أيلول ذيل ومبلول ونهاية هذا الشهر نشهد هطولات مطرية؟
1: إحنا قبل نهاية هذا الشهر قلنا ممكن يكون يومي الجمعة والسبت ممكن، ولكن أمطار محلية
0: لما بعد هذه الفترة.
1: نعم،
0: لما بعد هذه الفترة يعني مع نهاية الأسبوع لبعديها
1: تشهد يعني ارتفاعات على درجات الحرارة، يعني ارتفاعات وانخفاضات، يعني متذبذبة درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض. لكن في فصل الخريف تحديدا دائما بيأثر علينا حالات عدم الاستقرار. حالات عدم الاستقرار بالعادة بتكون الأمطار فيها غزيرة، لأنه بتكون عواصف رعدية فدائما بتكون فيها الأمطار غزيرة. من المبكر الحديث عن هذا عن حالات عدم الاستقرار، لأنه هي حالات يعني تتشكل ضمن فترة قصيرة وضمن ظروف معينة. من المبكر الحديث عنها، لأنه يعني إلها علاقة بطبقات الجو العليا، إلها علاقة بمنخفض البحر الأحمر، يعني في عدة عوامل تتعلق بحالات عدم الاستقرار. لكن بالعادة إحنا دائما بنشهد في فصل الخريف حالات عدم الاستقرار، وإن شاء الله إنه قبل يعني قبل إحنا ذي الأيلول زي ما سميتيه راح يكون في أمطار إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. طيب العالم بيتحدث عن ظاهرة النينو أستاذ مأمونة، الأرصاد الجوية كيف بتتابع هذا الأمر وتأثيراته عنا على بلادنا؟
1: يعني الحمد لله إحنا تأثير ظاهرة النينو علينا كان تأثير إيجابي، يعني ما في تأثيرات كبيرة علينا، لم تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة ارتفاع مفرط خلينا نسميه أو ارتفاع كبير كما حصل في عام 2015. لا، إحنا حتى الآن الحمد لله تأثيرها إيجابي جدا علينا، ما في موجات حر. كان لها تأثير سلبي على أوروبا بشكل عام، ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وشهدت أوروبا وكلنا سمعنا موجات الحر اللي صارت في أوروبا. هي ظاهرة النينو هو ارتفاع درجة حرارة مياه سطح البحر في المحيط الهادئ الاستوائي، بضعف الرياح التجارية، عدة عوامل بشكل عام هي بعيدة عنا. خلينا نقول حتى هذه اللحظة تأثير ظاهرة النينو علينا ضعيف، لكن بشكل عام لما بتأثر ظاهرة النينو على بعض المناطق اللي بتأثر عليها تأثيراتها للأسف بتكون سلبية جدا، سواء في ارتفاع درجات الحرارة الارتفاع الكبير، أو لما بيكون في أمطار بتكون أمطار غزيرة وشديدة جدا، ارتفاع في درجات الحرارة في بعض المناطق بيؤدي إلى حرائق، بيؤدي إلى تصحر، بيؤدي إلى كوارث، بيؤدي إلى كوارث إن صح التعبير. ولكن الحمد لله مرة أخرى تأثيرها علينا كان إيجابي جدا، يعني شهدنا هذا الصيف صيف طبيعي جدا، صيف بامتياز، ما في موجات حر، ونأمل من الله أن تستمر هذه الظاهرة أو تستمر التأثير الإيجابي علينا خلال الأيام القادمة. أنا سمعت تقارير كثيرة، تحليلات كثيرة حتى خلال فصل الصيف، يعني أنا سمعت بعض التحليلات كانت تتحدث في شهر 5 وشهر 6 بأنه سيكون تأثيرها علينا في شهر 7 وشهر 8. هي مجرد إن صح التعبير اجتهادات، يعني بعض اللي كانوا يتحدثوا في هذا الموضوع مش أهل اختصاص للأسف. ليسوا أهل اختصاص. منظمة الأرصاد العالمية تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع وبتتابعه بشكل مهم، لكن تأثيرها على دول الشرق الأوسط بشكل عام وحوض البحر المتوسط الحمد لله ما زال تأثير إيجابي، ما في موجات حر قاسية، ما في درجات حرارة لم ترتفع عن معدلاتها كثيرا، ولم تكون هناك أجواء مفرطة في الحرارة. إذا لاحظنا في شهر 8 كان في عنا مرتين فرصة للأمطار في بداية شهر، في منتصف شهر 8 وفي نهاية شهر 8. نأمل إن شاء الله، بعض الدراسات يعني الدراسات تنبؤات الموسمية بتقول بأنه شتاءنا راح يكون إن شاء الله موسم ممتاز، لكن دائما التنبؤات على المدى الطويل كلما كانت المدة أطول كلما كانت الدقة أقل.
0: صحيح، وإحنا بنحكي يمكن عن جد بكير نتحدث عن التنبؤات المتعلقة بالموسم المطري القادم إن شاء الله بعد فصل الخريف، لكن إن شاء الله لعله خير. التفاؤل يعني التفاؤل بالخير، تفاؤلوا بالخير تجدوه إن شاء الله يا رب.
1: بالضبط، إحنا دائما متفائلين بالخير إن شاء الله، لكن للأسف إحنا تأثير مواقع التواصل الاجتماعي ومن يدعوا أنهم هو حتى فيما يتعلق بالطقس يعني لم يستندوا، حتى الهاوين لم يستندوا إلى أساس علمي وقاعدة علمية ودراسات علمية في حديثهم سواء عن ظاهرة النينو أو عن غيرها. ما بكفي إنه اليوم العالم مفتوح، الفضاء اللي ما يسمى بالفضاء الأزرق، ما بكفي أنت والله تفتح النت تكتب شيء ظاهرة النينو بصير كذا كذا، بصير بتعمل تأثيراتها حرائق تصحر مجاعة كوارث فيضانات إلى آخره أمطار غزيرة، هذا ليس كافي. ليس تتحدث عن ظاهرة النينو في تأثيرها على دول الحوض البحر الحوض الشرقي للبحر المتوسط ومن ضمنه طبعا فلسطين. لا، الحمد لله ما زال تأثير هذه الظاهرة علينا تأثير إيجابي، وإن شاء الله يكون الموسم المطري القادم موسم ممتاز، أن يكون التوزيع جيد وأن تكون الأمطار خلينا نقول إما حول المعدل أو أعلى من المعدل. أهم شيء أن يكون التوزيع، دائما أقول التوزيع الجيد للأمطار في الموسم المطري مهم جدا، مش مهم تعطيني النسبة المئوية ضمن فترة زمنية قصيرة بقدر ما هو لو أعطتنا أقل من النسبة المئوية، ولكن يكون التوزيع الجيد خلال الموسم أن يعني التربة تتغذى بمياه الأمطار، يكون في رطوبة كافية خلال فترات طويلة، ما يكون في انقطاع للأمطار، ما يكون في فترات جفاف خلال الموسم المطري.
0: كل التحية والاحترام، شكرا كثير لك أستاذ مأمون عصيرة المتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية على كل هذه التفاصيل والإيضاحات المتعلقة بما يتعلق ويخص الحالة الجوية خلال نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم. شكرا، شكرا كثير لك أستاذ مأمون، يسعد لي صباحك يا رب. صباح الخير لعشاق الأجواء الباردة والأجواء الشتوية، هانت هي يعني أيام قليلة بتفصلنا عن فصل الخريف إن شاء الله، ونستقبل فصل الخريف بدايته بتكون يمكن شوية ارتفاعات على درجات الحرارة، ولكن بعد ما نقطع فترة بنكون إحنا وصلنا إلى الأجواء الباردة تقريبا. وإن شاء الله يا رب يكون هذا الموسم موسم خير وبركة، موسم فيه الأمطار الوفيرة يا رب العالمين اللي تكون مميزة على الكل وتكون مفيدة على الكل. طيب، عشان في عنا رسائل صباحية حلوة ومميزة، خلوني أقرأ هاي الرسائل لأنه في ناس حابة تصبح على أهلها وأحبابها. فضلا أود التقدم أو التقديم بالتهنئة لابنتي بيوم ميلادها ببرنامج هذا الصباح، إلى ابنتي الغالية لينا وسيم هاشم جابر، كل عام وانت بألف خير، العمر كله يا لينا، إن شاء الله يا ربي كل سنينك وأيامك خير وبركة، وإن شاء الله كل أيامك تكون سعادة ويفرحوا فيك أهلك ويشوفوك من أحلى الصبايا. فصباح الخير لإلك يا لينا، وصباح الخير للوالد أكيد بنصبح عليه وبنحكي له مشكور، يعني هاي التهنئة مميزة. كمان من التهاني الصباحية بدنا نرجع ونقدم التهنئة بعيد ميلاد ماريا، لأن ماريا ما سمعتنا، فماريا بدنا نحكي لك ماريا مراد الدعمة، العمر كله يا ماريا، عيد ميلاد سعيد، وإن شاء الله يا ربي كل أيامك وسنينك خير وهنا وصحة وهدات بال يا رب، وتكون يعني اليوم يومك، اليوم في عيد ميلاد وحفلة، فصباح الخير لك يا ماريا، وإن شاء الله يخلي لك الماما والبابا وكل الأحباب. بنصبح كمان على الوالد مراد الدعمة، وبنصبح على ياسمين بليبلي، يسعد صباحك يا رب ويخلي لكم ماريا وتشوفوها بأعلى المراتب إن شاء الله. كمان من صباحيات اللي عملهم بيسمعوا صباحياتنا حاليا الأهالي والأحباب اللي بعتولنا أو بيسمعونا حاليا، بدنا نحكي للأستاذة سندس أبو شنب، يسعد صباحك يا رب، يصبحك بكل الخير إليك ولزوجك أكيد، وبنحكي صباح الخير لإلياء عمر، يسعد صباحك يا إلياء، يصبحك الخير كمان بتسمعنا مع والدتها في السيارة، وصباح الخير للأستاذ محمد، صبحك بكل الخير، صباح الفل لكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا، كل عام وهم بألف خير الأشخاص اللي بيصادف اليوم 17/9 عيد ميلادهم، إن شاء الله يا ربي كل سنينكم وأيامكم خير وهدات بال. خلونا نروح لفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم في برنامج طلت فجرة.

0: صباح الخير، يسعد صباحكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، في كل صباح احنا بنوجه تحياتنا الصباحية لكل طلابنا الأعزاء، طلاب المدارس في الوقت اللي يفترض انه يكون في المدرسة مساحة آمنة مريحة للتعليم، بتتحول البيئة الصفية أحيانا إلى تحدي إضافي أمام الطلاب وأمام الطالبات، خصوصا وقت تكون أعداد الطلبة أكبر من قدرة المكان كمدرسة على استيعاب هذا العدد. اليوم مشاهدينا الكرام متابعينا رح نسلط الضوء على صرخة، هاي الصرخة طلعت وخرجت من مدرسة بنات كفر جمالة. تتحدث الأهالي أو الطالبات عن اكتظاظ، عن ضيق المساحات، صعوبة توفير بيئة تعليمية مناسبة في ظل هذه الظروف اللي بيعيشوها. السؤال اليوم بيطرح نفسه مشاهدينا الكرام ومتابعينا، إذا كانت الحاجة إلى مدرسة جديدة قائمة، وإذا كان هناك أرض مخصصة لمشروع بناء مدرسة جديدة، شو اللي بيوقف اليوم أمام تنفيذ هذا البناء؟ صرخة خرجوا فيها طالبات مدرسة بنات كفر جمال من خلال الوضع والقائم اللي بمروا فيه مع بداية العام. المشهد كما وصف بصراحة صعب جدا، ما في حدا كأهالي بيرضى إنه بنته تكون ضمن بيئة تعليمية كهذه البيئة. فبالتالي اليوم احنا أكيد رح نتحدث أكثر ونسلط الضوء على هذه القضية ومطالب أهالي كفر جمال. خلونا نرحب بضيفنا اللي بينضم إيانا في استوديو برنامج طلة فجر، الأستاذ ماهر عبد الرحيم، عضو مجلس قروي كفر جمال. صباح الخير أستاذ ماهر.
1: صباح الخير وأسعد الله صباحكم ولكل مشاهدين تلفزيون الفجر، وأهلا وسهلا فيك.
0: أهلا بيك، سعد صباحك أستاذ ماهر. يعني لو بدنا نوصف للسادة المشاهدين والمتابعين اللي أول مرة يمكن بيسمعوا بهذا الموضوع، ما عندهم علم كافي عن طبيعة التعليم والدراسة والقائم في مدرسة بنات كفر جمال، هذه المدرسة من أي صف لأي صف بالضم؟ كيف طبيعة العدد ضمن المساحة الجغرافية لهذه المدرسة؟ وشو اللي عماله بيصير؟
1: يعطيكم العافية. أول شيء، مدرسة بنات كفر جمال الثانوية هي تقع في وسط البلد ضمن مساحة صغيرة لا تتعدى 700 متر، وتضم من الصف الأول ابتدائي لغاية التوجيهي.
0: من الأول ابتدائي لغاية التوجيهي 700 متر.
1: بدأنا نشعر بالمشكلة من عام 2016 عند بداية تشكيل أول مجلس قروي في كفر جمال، بعد ما صار في فصل من البلدية. فصراحة شفنا أنه المدرسة بتعاني من 2016 لما رحنا عليها وبلش الاهتمام، لاحظنا أنه المدرسة فيها اكتظاظ، في عدم انسجام بين الأعمار في المدرسة من الصف الأول لغاية التوجيهي، بنت عمرها 6 سنين أو 5 سنين، بنت 17 سنة. فتوجهنا إلى مديرية التربية والتعليم في ذلك الوقت وعرضنا عليهم المشكلة اللي بتصير في المدرسة، فخبرونا أنه احنا عندنا استعداد نمشي في موضوع بناء مدرسة جديد طليق بالعدد بالمساحة إلى آخره. فخبرونا أنه لازم بس تكون في قطعة أرض. فعدنا إلى كفر جمال ومع مؤسسات البلد، جلسنا جلسة وقررنا عمل مهرجان للم تبرعات مشان شراء الأرض. وفعلا عملنا مهرجان خلال يوم كامل، استطعنا ان نلم 85,000 دينار اردني، وخلال ايام اشترينا ارض في منطقة موافق عليها من وزارة التربية وفي قريب جدا على كل التجمعات السكنية في كفر جمال، ومستوية ومناسبة هندسيا لبناء مدرسة نموذجية عليها. وبعثنا سند الشراء لمديرية التربية، أحكوا لنا أنه نحن نحطكم على الترتيب. فألا أذكر في ذلك الوقت كان دورنا 5 وبعدين صار 2، وبدأت المشاوير على وزارة التربية وكان عندهم سعة صدر، استقبلونا عدة مرات وتناولنا المشكلة معهم. وبعدين بلشت مرحلة الكورونا ومرحلة الحرب على غزة، كانت هي لا شك الظروف صعبة وإحنا نراعي هذا الظروف، ولكن المشكلة إنه الترتيب في قسم الأبنية لحد الآن إحنا مش عارفين 100% وين وصل دورنا بعد 10 سنوات. إحنا المشكلة الحقيقية اللي بنواجهها كمجلس اللي هي آراء الناس، وين رحتوا في المصاري اللي اشتريتوا فيها الأرض من 10 سنين لحد الآن ما صارش في بناء طوبة واحدة. ففي إحراج وفي
0: تساؤل.
1: فخلال مراجعاتنا في 2019 طلبوا منا ترخيص للمدرسة وفحص تربة، عملنا ترخيص متكامل بالمباني بالساحات كذا كذا عند مكتب هندسي معتمد، وكلفنا الموضوع أكثر من 36,000 شيكل، وعملنا فحص تربي وقدمنا التراخيص لوزارة التربية.
0: هذا بال 2019
1: بعد 3 سنوات من النداء الأول. ومشت الأمور في المراجعة بهذا الخصوص، ولكن لا يعني للأسف الشديد لغاية اليوم لم نرى أي بريق أمل في ترتيب المدرسة في قسم الأبنية، لم نرى أي توجه جدي واضح إنه نحل المشكلة. اللي بدي أوصل له، المدرسة كفر جمال تعيش جو تربوي وتعليمي صعب. الاكتظاظ واضح ومزعج، الصفوف ممتلئة، وبعض الصفوف اضطرينا نعملها بالكرادور، وعملنا صف مدرسي ورتبناه. يعني لو تشوفي الاكتظاظ في الصف الثالث أو الرابع تحديدا صراحة لا يليق بالعملية التعليمية
0: في كفر جمال.
1: في كفر جمال
0: يعني، وهذا ما خلانا بصراحة من بعد الصرخة اللي خرجت فيها كمجلس بلدي وأعضاء مجلس بلدي، ومشكورة أكيد الزميلة وفية عبد الهادي اللي كتبت من خلال منصتها ووصلت عمالها بتحاول توصل صوت هؤلاء الطالبات ونداء الأهالي بأنه يكون في توفير بيئة تعليمية، وكتبت كالتالي: تخيل نفسك مكان إحدى طالباتنا عند الساعة 9 صباحا، مقاعد ملتحمة، أجساد متلاصقة، حركة معدومة. لكي تتحرك طالبة واحدة يجب أن ينهض الصف بأكمله. كيف لطالبة بعمر الورد أن تركز أو تفهم درسا وسط هذا الاختناق؟ والمأساة الأكبر، الحل جاهز وموجود، الأرض مخصصة ومرخصة بالكامل لبناء مدرسة جديدة، التراخيص مكتملة، والمشروع فقط ينتظر القرار والتمويل. يعني من 2019 النداء الثاني كان لهذه الصرخة، ولغاية اليوم إحنا بنحكي 2026
1: وعشرات الزيارات. إحنا نراعي الظروف، ولكن نحن نعاني من مشكلة حقيقية في العملية التربوية والتعليمية لبنات كفر جمال في مدرستهم. مدرسة متهالكة وفي وسط البلد لا تتعدى 700 متر، تصلح ل 340 طالب يكونوا موجودين فيها بفئات عمرية متفاوتة، تؤثر على العملية التعليمية ولا لا تؤثر؟ والمجلس لم يقصر من ذلك التاريخ، دفعنا مبالغ كبيرة وكبيرة جدا للصرف على
0: هذه المدرسة،
1: هذه المدرسة حتى إنها تستطيع تكون متوائمة مع المساحة اللي هي فيها. ولذلك إحنا من الآن فصاعدا حنراجع الدوائر المحلية، دوائر رام الله، الوزارات باستمرار وبشكل أسبوعي أو شهري حتى يتم تحقيق هذا المطلب لبنات كفر جمال والذي يليق فيهم وفي العملية التربوية والتعليمية.
0: يعني اليوم بصراحة هذه الصرخة خرجت من نطاق كفر جمال، خرجت من نطاق مديرية طول كرم. اليوم أنتوا عمالكم بتناشدوا الوزارة بأنه ينظروا إلى أمر المدرسة اللي أنتوا بحاجة لوجودها، وخاصة أنه الخطوة الأولى والأساس والركيزة هي الأرض، توفير الأرض موجود، والأرض
1: ونموذجية 4 دنومات و100 متر، مساحة ممتازة ومستوية ومناسبة لإقامة مدرسة عليها وقريبة من الأحياء السكنية حتى ما تكون بعيدة عن الطالبات،
0: وقريبة من البلد،
1: قريبة جدا، موجودة في وسط البلد على الشارع الرئيسي.
0: يعني احنا اليوم لما بنحكي بصراحة من 2016 خرجت هذه النداء 10 سنوات، هل بنحتاج لوجود دور لكفر جمال 10 سنوات انه يكون في لها مدرسة؟ هذا سؤالكم الى وزارة التربية والتعليم؟
1: طبعا هو يعني الدور المفروض انه اجى بناء، لانه انا بعرف انه تم بناء 3 مدارس محافظة طولكرم، حتى لو كان دورنا 5 على الاقل يكون دورنا 2، بس انه ما موجود دور، يعني هذه طبعا صعب انه قبولها. وانا لا اتكلم عن تقصير بقدر ما اتكلم عن مشكله وضروره حلها.
0: طيب بالفتره الاخيره كيف عمالكم بتناشدوا بهذا الموضوع؟ ايش التوجهات القادمه منكم الى وزاره التربيه والتعليم كمجلس؟
1: احنا الاسبوع القادم ان شاء الله احنا متوجهين الى قسم الابنيه في وزاره التربيه والتعليم في رام الله، وسنتواصل مع مستويات أخرى وأخرى حتى يتم إيصال المشكلة بحذافيرها وضرورة وضعها على أساس إنها ملحة وإنصاف الوضع المأساوي في مدرسة كفر جمال الثانوية للبنات.
0: إن شاء الله نأمل ذلك، وخاصة أنه إحنا بنحكي عن مدرسة ب 700 متر مساحتها بتضم من الصف الأول للصف الثاني ثانوي، يعني من الأول للتوجيهي، وحكيت لي أصلا للاكتظاظ صف وضعته بالكرادور، يعني كمان حطيته صف عشان تخففوا من الضغط بداخل الصفوف بالكرادور. يعني أي أب وأم لطلاب الثانوي لطلاب المدارس بيرضوا أنه أولاد يتلقوا هذا التعليم، لكن هذا هو الموجود بكفر جمال، وإحنا ما سكتنا كمجلس وكأهالي، بالعكس طالبتوا وعملتوا مهرجان لشراء أرض، يعني كان في لكم مبادرة من 10 سنوات. صحيح. لكن أنتوا اليوم عمالكم تنتظروا بالقرار من وزارة التربية لبناء المدرسة، وحكيت لي أنه في فرصتين بالمدرسة، لأنه ما الساحة ما بتتسع، كل الطالبات باستراحة واحدة،
1: صعب تنزل كل الطالبات في الساحة الصغيرة اللي بتفتقد إلى المرافق التي تليق بالجو التعليمي لأي طالب في هذه المدرسة. إحنا لما عملنا التصميم للمدرسة الجديدة عن طريق المكتب الهندسي توجد ساحات وملاعب وحدائق، وبالتالي تصوري إنه تكون مدرسة فيها ساحات وحدائق، هالبيئة التعليمية كيف بتكون للطالبات في هذه المدرسة؟ وبالتالي أكيد حتختلف، حيزيد حبهم للمدرسة الطلاب، وحيزيد إبداعهم وإلى آخره. فبالتالي إحنا لا نلوم أحد بقدر ما إنه نظهر هذه المشكلة لوزارة التربية للمؤسسات الفاعلة، إنه بضرورة بناء مدرسة جديد على أرض جاهزة ومرخصة ومسجلة باسم المجلس لبناء مدرسة نموذجية عليها تليق بالطالبات ولرفع مستوى العملية التعليمية والتربوية، وهذا حق الطالبات عندنا في كفر جمال، وللإجابة على أسئلة الأمهات والآباء. صحيح. في كفر جمال اللي كل يوم بيسألون عن الوضع اللي مأساوي الموجود في هذه المدرسة،
0: وخاصة أنه كان في تبرع،
1: ورغم هذا الوضع المأساوي اللي موجود في المدرسة، إلا أننا نراعي ويوميا بزيارات ميدانية للمدرسة حتى أنه نوفر بيئة على الأقل يستطيعوا انها تكون العمليه التعليميه ممتازه. لا ندخر جهدا في تلبيه طلبات الاداره المدرسه بشكل يومي، اي شيء بطلبه من المجلس فورا تنفيذ وتوب بريوريتي، يعني لا نتاخر ثانيه واحده، على الاقل في ظل هذا الظرف الصعب للمدرسه انه نخلي بناتنا على الاقل يشعر انه في مدرسه، يعني
0: في بيئه تعليميه مناسبه. هذا اللي احنا بنناشد فيه، ودائما الوزاره تتغنى بانه مدارسنا مكتمله فيها كل المواصفات وفيها كل المعايير. هل يا ترى يخفى هذا الوضع القائم في كفر جمال عن وزاره التربيه والتعليم، هذا العدد الكبير في المدرسه بهذه المساحه الاقتضاضه؟ بنحكي عن كل المراحل الصفيه بمدرسه واحده من الاول الاساسي الى مرحله التوجيهي، كلهم بمدرسة واحدة. في اختلاف بالفئات العمرية، في اختلاف ما بين
1: الاهتمامات،
0: صحيح. أيضا حتى موضوع الفرصة الصفية اللي بينطلقوا فيها الصبايا كاستراحة بتكون مقسمة على مرحلتين، يعني كل مرحلة
1: الصف الأول للصف السادس
0: بوقت، والصف السابع إلى التوجيهي بوقت تاني. فحتى لما أصلا بيكون في فرصة بتعرف كيف بيكون الصبايا وأصواتهم ومنتشرات بالمدرسة، بيكون أصلا يعني في تأثير سلبي على الحصص اللي عمالها بتاخد وبتتلقى التعليم في هذا الوقت. اليوم نأمل أنه فعليا وصلت الرسالة إلى وزارة التربية والتعليم من خلال هذا المنبر، ورح نوجه هاي الرسالة إلى مكتب الوزير لحتى يكون في هناك متابعة شخصية من وزير التربية والتعليم، لأنه دائما عودنا أنه يكون في إن كان في ملفات عالقة فيكون متابعتها بشكل شخصي، ونأمل صدقا أنه يكون في الاطلاع عليها بأسرع وقت ممكن. رسالتكم مرة أخرى أستاذ ماهر إلى الأهالي الطالبات أنفسهم وإلى الجميع بما يتعلق بهذا الوضع القائم منكم كمجلس قروي.
1: رسالتها تكون ذا شق، يعني شق الأول لطالباتنا وأهلنا في كفر جمال، إنه إحنا لن نتوانى لحظة واحدة بشكل يومي وأسبوعي وشهري لمراجعة هذا الملف في الدوائر ذات الاختصاص حتى يتم بناء هذه المدرسة التي تليق بطالباتنا، ولتعبير عن شكرنا للأهالي الذين هبوا في يوم واحد وتبرعوا ب 85,000 دينار لشراء مدرسة بناء على طلب وزارة التربية والتعليم. ونداء الثاني إلى الوزارات المعنية، سواء وزارة التربية أو الوزارات اللي ذات علاقة بالمؤسسات الدولية التي ترعى بناء المدارس والجامعات في الضفة الغربية، إنه ضرورة وضع كفر جمال على سلم أولوياتهم لتلبية هذه الحاجة. وأنا لا ألوم أحد، ولكن أشعر إنه منطقة جنوب تلكرم وبالذات الكفريات مهمشة لدى الدوائر الحكومية بطريقة مش مقصودة، ولكن هذا الحكي لازم نعرفه، إنه إحنا لن نتوانى جهدا بمراجعة الدوائر الحكومية بشكل يومي وشهري وأسبوعي حتى يتم إنجاز هذه المهمة مكافأة لأهالي كفر جمال ولبناتنا وبما يليق فيهن.
0: كل التحية والاحترام، وخصم إحنا بنتحدث إنه إحنا بنعرف الظروف بالسنوات الأخيرة الثلاثة، ولكن من 2016 ألم يكن هناك بالاستطاع أن يكون النظر، إحنا بنحكي عن 10 سنوات كانت الأوضاع أفضل تقريبا لغاية 2020، يعني 4 سنوات أو 5 سنوات من انطلاق هذه الصرخة من أهلنا في كفر جمال، ألم يكن هناك نصيب أو حصة أو دراسة كافية وشافية لإيجاد مدرسة أو بناء مدرسة جديدة، وخاصة أنه أهالي البلد نفسهم تعاونوا وتكاثفوا لمصلحة أبنائنا بناتنا وطالباتنا. فنأمل أنه هذا الأمر يوصل إلى مكتب وزارة التربية والتعليم، إحنا بدورنا إن شاء الله رح نتواصل بشكل شخصي، ونأمل أنه يكون في تحرك وتنتقل المرحلة من الأوراق إلى التنفيذ.
1: نعم صحيح.
0: كل التحية والاحترام، أشكركم كل الشكر الأستاذ ماهر، شكرا كثير لك وكل أعضاء المجلس على متابعتكم لهذا الأمر. شكرا للأستاذ ماهر عبد الرحيم عضو مجلس قروي كفر جمال، يسعد صباحك يا رب، يعطيكم ألف عافية. وتحياتنا للنشيطة الزميلة وفية عبد الهادي اللي بتنقل دائما لإلنا صوت أهلنا في كفر جمال، وبتحكي لنا عن كل ما يكون وهو موجود في كفر جمال بحلوها وبمرها. فصباح الخير وفي صبحك وربحك بكل الخير، وصباح الخير لكل أعضاء المجلس، يعطيكم ألف عافية. رح نكمل مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، ولكن خلونا نروح لفاصل ونرجع نتكمل مع حضراتكم في برنامج طلة فجر.

0: صباح الخيرات، صباح الفل والياسمين لكم مستمعينا. تعالوا نشوف الرسائل اللي عملها بتوصلنا. صباح الخير، صباح الخير، بحب أصبح على زوجتي آيات سلامة ويسعد صباحكم، من حمود حنتولي. يسعد صباحك يا حمود، يصبحك بكل الخير، وصباح الخير أكيد لزوجتك آيات، يصبحها ويربحها بكل الخير. راني برابرة، دعوة صباحية، أسأل الله أن يحفظكم ويسعدكم وينور دربكم ويبعد دمعتكم ويزيد بسمتكم ويحقق أمنيتكم ويبعد ضيقتكم ويقضي حاجاتكم ويسهل أمركم. صباح الخير، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الفل والياسمين. كمان من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا، صباح الخير للجميع، صباح الخيرات والمسرات مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. كمان في رسائل عنا صباحية، هات نشوفها. صباح الورد من منكوع، استمع إلى من يجيدون الحديث وتحدث إلى من يجيدون الفهم. صباحك فل. صباح الخير للخالة علي أبو شنب، يسعد لي صباحك يا رب. اللهم في هذا الصباح اكتب لنا في كل خطوة واغمر قلوبنا بالطمأنينة، وافتح لنا أبواب رزقك، واصرف عنا كل سوء، واجعل يومنا هذا بداية لأجمل الأقدار. صباحكم خير. من مشغل أبو وسيم الحرزين إلى المعلم أحمد مروان، ألف ألف سلام عليك يا غالي، يسعد صباحك يا رب الخالي علي أبو شنب. يسعد صباحك ريهام، من أبو المجد المصري إلى الزميلة ربا أبو خاطر، يسعد صباحك، صبحكم بكل الخير. لينا أسعد الزغل، يسعد صباحك يا رب. صباح الخير، عطر الله صباحكم بأمنيات تمحو الأحزان، ويقين يزيد الإيمان، وصحة تعافي الأبدان، اللهم آمين يا رب العالمين. كمان في عنا رسائل صباحية عمالها بتوصلنا في هذه اللحظات. صباح الخير لمين؟ حتى نشوف. صباح الخير الخالي مقبولة صباح، صباحكم الله بالعافية والسعادة وراحة البال والأمان وحفظ الرحمن، اللهم آمين يا رب. اللهم اجعل بداية هذا الصباح بداية خير وراحة بال وتوفيقا لا يخيب، وارزقنا فيه يا الله سكينة وفرحا يطمئن القلب، اللهم آمين يا رب العالمين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وإن ما كنت وإيانا في المتابعة والاستماع، كمان في عنا رسائل صباحية عملها بتوصلنا. رسائلكم الصباحية حلوة بصراحة. دعاء صباح يوم الخميس، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانثر علينا من خزائن عفوك وعلمك، وارزقنا توفيقك وحكمتك، واغفر لنا ولوالدينا، واحفظنا وأهلنا وأحبتنا من كل مكروه، واجعل سائر أيامنا مفعمة بالخير والسعادة. صباح الخير، صباح الفل لكم أكيد، صباح الخير اللي بيسمعونا من خلال أثير فجر أف أم. من طول كرم إلى كل المناطق بنصبح عليكم، إلى نابلس وجنين رام الله وبيت لحم والخليل وأريحة قلقيدي يسلفيت وكل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير إلى أهلنا وأحبابنا في كل مكان. صباح الخير إلى الأهل والأحباب أيضا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية، أهلنا بالداخل فلسطين المحتلة، بننتظركم يوم السبت القادم إن شاء الله، بتنورونا وبتشرفونا بكل مكان، سواء في طول كرم، في نابلس، في جنين، في رام الله، في أي مكان بتشرفوا وبتنوروا، دائما بنكون سعداء بوجودكم وقدومكم إلى طول كرم الحبيبة. صباح الخير لأبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين، وين ما كنتوا على اختلاف الوقت بيننا وبينكم، صباح الخير بتوقيتنا وتوقيتكم، ومساء الخير بتوقيتكم، وإن شاء الله يا ربي دائما الخير يكون عنا وعندكم. صباح الخير للي عمالهم بيسمعونا من خلال مذياع، من الستات والصبايا بالمطبخ حاليا عمالهم بيجهزوا طبخة اليوم، أو يمكن لسه عمالها بتعمل فنجان القهوة ست الكل، أو يمكن لسه في ناس أصلا ما إجا موعد صحوتها، فبنحكي لهم سلف صباح الخير. كمان بنحكي صباح الخير للست الفلسطينية النشيطة، الست الفلاحة اللي بتصبح الصبح بكير في مزرعتها، في بيتها، في حاكورتها حوالين البيت، عمالها بتنكش بها العشبة وبتزبط الزرعات، والله أعلم شو بتكون زارعة بهالفترة. فصباح الخير لإلكم عزيزاتي السيدات والنساء، صباحكم فل وياسمين. وصباح الخير من هذا المشهد، لكن للأسف كأبناء الشعب الفلسطيني المشهد اليوم عنا صعب وقاسي ومؤلم، على الرغم من حلاوة بلادنا وعلى الرغم من كل شيء، يعني إلا إنه إحنا صامدين شعب الجبارين في أرض ما بتكون مجرد مساحة على الخريطة، بالعكس هالأرض بتتحول مع السنوات لجزء من حياة أصحابها، ذاكرتهم، رزقهم، وحكاياتهم. غرب مدينة طول كرم، كل أهالي طول كرم بيعرفوا مزرعة حاكورتنا اللي موجودة من العام 1984. تجربة زراعية ارتبطت طبعا بالزراعة العضوية، العمل في الأرض، صمدت على مدار عقود وسنوات طويلة في موقع للأسف محاصر بالجدار الفاصل وبالقرب كمان من المجمع الصناعي. لكن للأسف يعني بكل حلاوة هذه المنطقة والحاكورة والسنوات الطويلة من العمل والكد والاجتهاد فيها وتقديم أفضل المحاصيل الزراعية، إلا أنه بالأمس عائلة الطنيب تلقت تطور جديد ومقلق بعد تسليم المواطن فايز الطنيب قرار بهدم هذه المزرعة. ماذا جاء في هذا القرار؟ شو اللي بيعني على أرض الواقع؟ وهل الهدم بيستهدف منشآت محددة ولا الخطر بيطال المزرعة بأكملها؟ هذا القرار ما كان صعب على الأستاذ فايز الطنيب وعائلته فقط، إنما على الكل الكرمي. بصراحة كان القرار صعب علينا كلنا. فخلونا نرحب بالأستاذ فايز الطنيب أبو عدي. العم أبو عدي صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: صباحك بكل الخير وصباح الخير إلى كل الخالي أم عدي ولعدي وللعائلة الكريمة. يعني يوم أمس تلقيتوا هذا القرار، شو اللي صار تحديدا يوم أمس أستاذ فايز؟
1: اللي صار يوم أمس هو استكمال مضايقات ومحاولات تهجير امتدت على مدار 43 سنة وإحنا موجودين في هذه المزرعة. وآخر تطور كان فيها أنه في شهر 8 العام الماضي أجل الاحتلال سلمنا قرار وقف عمل في المزرعة لحين الهدم، ومعنا أسبوع نعترض على القرار. وفعلا حسب ما طلب منا الاحتلال رحنا على بيت إيلو قدمنا اعتراض على القرار، وقالونا أنه هذه المنشآت مبنية شو اسمه بدون ترخيص. سألنا يعني أنه هذه دفئات بلاستيكية شو المطلوب أن نرخص فيها؟ قالوا في حكومة الاحتلال أخذت قرار في 2013 أن المنشآت الزراعية لازم تكون بترخيص. احنا بلغناهم انه هذه المنشآت اللي موجودة عندنا اخر منشأة انبنت في 95، احنا اول منشأة انبنت في 83 واخر واحدة في 95، يعني قبل القرار باكثر من 15 سنة. الا انه الاحتلال اصر وطلب منا ان نروح نقدم ترخيص لهذه المنشآت، قسم منها بعثنا ان نروح نقدم لها ترخيص في سالم وقسم منها في عورتها في حوارة. وحسب توجيهات الاحتلال رحنا قدمنا ترخيص، رغم كل هذا وكل هذه الإجراءات القانونية إلا أنه هذا ما شفع الناس. امبارح الاحتلال بيجي علينا على المزرعة وبيسلمنا بقرار هدم المزرعة خلال أسبوع، وإذا ما هدينا إحنا هم بيجوا بهدوا وبدفعونا تكاليف الهدم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. طب شو المنشآت أو الأجزاء اللي بيشملها القرار؟ المزرعة بأكملها ولا جزء معين منها؟
1: حسب القرار الأول اللي أجانا قبل سنة، أي شيء بيرتفع أكثر من متر هو مضايق ومهدد أمنيا بيعتبره. نعم.
0: طب إحنا بنتحدث عن مزرعة موجودة من عام 1984، يعني تقريبا أكثر
1: هذا
0: من...
1: هذا أنا سيدتي، هذا أنا اللي بلشت 1984، لكن أبوي من 53 وسيدي من قبله، يعني قبل قيام الكيان هذه الأرض وهذه المزرعة موجودة.
0: يعني هاي الأرض بتعني لكم كعائلة الكثير، بتعني لكم شو بتعني لكم هالمزرعة وهالمكان وهالكيان الموجود بصراحة اللي كلنا بنفخر فيه في طول كرم؟
1: يعني سيدتي رغم غنات لغتنا العربية بمفرداتها، لكن حقيقة الواحد بوقف عاجز عن إيش ولا عن إيش ولا عن إيش. أنتوا أحد الناس اللي تردد على هذه المزرعة. صحيح. في مناسبات كثيرة أنتوا ترددتوا على هذه المزرعة وهي تستقبل عشرات الطلاب من الجامعات الفلسطينية وخاصة كليات الزراعة لتدريبهم عدة أشهر قبل التخرج. أنتوا جيتوا على هذه المزرعة وهي تستقبل عشرات آلاف المتضامنين الدوليين، وتوجد تبادل ثقافي بين الشرقي والغربي وبين المسلم والمسيحي بين المتدين والعلماني، يعني خلق التبادل الثقافي إشي مش طبيعي. هذه المزرعة جيتوا زرتوها وهي قاعدة بتكافح كل الدنيا من أجل إنها تحقق أمن غذائي وسيادة على الغذاء. هذه المزرعة جيتوا زرتوها وهي بتشتغل وبتطور كيفية إنه كيف نحصل على غذاء آمن وغذاء عضوي. هذه المزرعة اشتغلت بعدة طرق، كيف ترشد عملية المياه، كيف تطور الزراعة، كل هذه الأمور اشتغلتها هذه المزرعة، وفي آخر شيء مكافأة لهذه المزرعة أجل قرار الاحتلال بهدمها نتيجة كل هذه الممارسات. هذه ممارسات المزرعة ولا شيء غير هيك. وأنا من خلالكم بتوجه للاحتلال، إذا الاحتلال عنده أي ملاحظة غير اللي أنا حكيت إن يجي يواجهنا فيها، في الوقت اللي بحدنا مصانع كيماوية ملوثة بيئيا قاتلة اسمها مصانع الموت موجودة بحدنا، بترتفع ل 20 و 25 متر بتحجب الشمس، والاحتلال مش شايفها انها معيقة امنيا ولا معيقة من اي جانب اخر، بس شايفين مزرعتنا من المعيقة. هذا بأكد على كديش هي العنصرية، كديش على انه هذا القرار مش عادل ومش صحيح. لكن كل ما بنقدر نقوله حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: كان في هناك استفسار، اتصال، تواصل من جهات ذات علاقة بعد ما تسلمتوا هذا القرار؟
1: نعم، بعد ما تسلمنا هذا القرار السنة الماضية، يعني هناك في عدد من المؤسسات مشكورة على رأس مركز القدس للمسائل القانونية، اللي أول خطوة أخذناها إحنا وياهم إنه عملنا يوم تضامن مع المزرعة، وأجا فيه العديد من القناصل بما فيهم ممثل الاتحاد الأوروبي والعديد من مدراء المؤسسات، وكان في هناك حملة دولية عالمية قوية جدا من سيناتورات وسفراء وقناصل ووزراء في كثير من الدول، وتدحرجت هذه العملية حتى وصلت إلى الأمم المتحدة، وهناك تلقفتها المشكورة الإنسان العظيم فرانشيسكا ألبانيز، وكمان تعاون معها السيد مايكل فخري اللي هو ممثل العالم في الغذاء، ورفعوا اعتراض للإسرائيليين من خلال الأمم المتحدة، لكن مع كل أسف الإسرائيليين طقعوا لهذا القرار زي ما هم بيطقعوا لكل شيء، والنتيجة كانت اللي احنا واصلين له اليوم.
0: طب وأمامكم هذا، أمام هذا القرار أسبوع فقط؟ لأنه
1: نعم، هم ما عطينا أسبوع فقط، وأنت بتعرف شو حجم هذه المزرعة. صحيح. لما بتحكي عن 32 دلم فيها 10 دلوم بيوت بلاستيكية حمامهم، فيها بركتين سمك كبار كل بركة 250 كوب، فيها حوالي 25-30 خلية نحل، فيها 10 دلوم فواكه من مانجا وقشطة وأبوكادو وجوافة وعنب، يعني كل هذه المقدرات. إذا بدي أرض فاضية مش لأبني، لا أحط اللي بدي أهده، بدي مش أكل من 4-5 دولمات مساحة فاضية بس أحط هذه المقدرات فيها، وأنا لا أمتلك صمت واحد غير هذه المزرعة وين أحط هذه المقدرات في حال إني أنا كمتها أو أخليتها.
0: وإذا لا سمح الله فعليا، إذا استمر هذا القرار واضطريتوا إلى إزالة كل ما ذكرته أستاذ فايز، كيف حيكون الحال بعديها؟
1: شو الحال؟ الحال سيدتي يعني ثلاث ارباع الحال واضح. احنا من سنة مع معطيين قرار وقف العمل في المزرعة، ومن اكتوبر انت بتعرفي كل البيوت البلاستيكية شلحوها، نزلوا النايلون عنها، وما فيش امكانية ان نشتغل، يعني وقف العمل في المزرعة فيش امكانية انك تشتغل اشي جديد في هالقائم في هاللي موجود سابقا بدك تعمل فيه، على الرغم من فئات كلها معطلة، وبالتالي 80% من مصدر رزقك كان معطل. اليوم حتى 20% اللي متبقيات من مصدر رزقك هن كمان انت بدك تخسرهن. انت يعني في نهاية النهايات في ثقافتنا في أدبيات تعلمنا انه المال يعوض، لكن سيرة حياتك هذه 32 دولم يعني 32 ألف متر، في كل متر في هناك قصة، في هناك حكاية، في هناك ذكرى، في هناك إشي، في هناك حدث معك مع غيرك مع صديقك مع الأجنبي مع الطالب مع الإنسان مع أي حدا مع الشتلة مع الشجرة. هذه الذكريات كيف انت بدك تقدر تتجاوزها وتقول الله بعوض الله؟ كيف الله بده يعوض فيها هاي الذكريات وكل هاي الحكايات اللي عشتها على مدار 43 سنة؟
0: كان في هناك اتصال وتواصل من قبل الوزارات، وزارة الزراعة، الوزارات والمؤسسات المعنية بما يتعلق بهذا الأمر وتسليم قرار لهدم هذه المزرعة من امبارح لغاية اللحظة؟
1: لا، حتى اللحظة لا. الوحيدين اللي تواصلوا معي وتواصلت معهم اللي هم مركز القدس للمسائل القانونية، لشان هم تفاجئوا بأنه في قرار الهدم، قالوا لي 3-9 كاس آخر جلسي يعني قبل 12 يوم، والأمور كانت طبيعية، وإذا بدي يكون في قرار هدم لازم نتسلم إحنا. وبالتالي هم أوعدوا أنه اليوم يوصلوا لبيت إيل أو يوصلوا المحكمة أو القضاء وين هم بيعرفوا عساس يأخذوا قرار نهائي يستفسروا حول القرار هذا اللي أجانا امبارح.
0: ونأمل نأمل من الله أنه يكون في هناك استثناء وتراجع عن هذا القرار. ويعني كان الله بالعون. وأنت ذكرت شيء جدا مهم، كيف رح يتم تعويض كل هذه اللحظات الجميلة، اللقاءات اللي كانوا يستمتع فيها الكل، وكان يتعرف على الزراعة العضوية، كان يتعرف على كل هالمنتجات اللي بيتم إنتاجها من خلال هذه المزرعة، لقاء الأحبة والأهل والأصدقاء، لقاء الغريب قبل القريبة. فكان الله بعونكم جميعا، ونأمل من الله أنه يكون الحل والفرج العاجل القريب إن شاء الله يا رب، يكون في هناك تراجع عن هذا القرار. أستاذ فايز الطنيب صاحب مزرعة حاكورتنا، شكرا كثير لك، ونأمل يا رب الأخبار الطيبة خلال الساعات القادمة والأيام القادمة والتراجع عن هذا القرار من قبل الاحتلال. شكرا كثير لك أستاذ فايز، يسعد صباحك، وصباح الخير للخالي أم عدي، وصباح الخير لعدي. بصراحة كنا نتغنى بمزرعة حاكورتنا، وكل شبابنا وطلابنا الغريب كان يجي ويزور مزرعة حاكورتنا، فبتعز علينا كلنا أكيد. هي مش مرتبطة بالعم فايز ارتباط أصيل، مرتبطة بالكل الكرمي. فصباح الخير لإلكم مشاهدينا ومتابعينا. في رسالة وصلتنا من إحدى المواطنات المتابعات لبرنامجنا، تحكي يا ست ريهام صباح الخير والفل والياسمين. عندها ثلاث مواضيع، نبدأ بالموضوع الأول. الموضوع الأول، تحدثت وزارة التربية والتعليم عن جهوزيتها الكاملة لافتتاح العام الدراسي. حتى اليوم يوجد نقص كبير في كتب الصفوف من الخامسة وحتى العاشر. هل يعقل أن ينتهي الأسبوع الثاني من دوام الطلاب بدون كتب أو وجود عدد قليل منها؟ هناك مدارس قامت بتسليم كتب قديمة حتى يتمكن الطلاب من المتابعة، لكن وضع هذه الكتب سيء للغاية وممزقة. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، التجمع بالشارع المقابل لدوار الإعلامي بسطات سوق السبت، كنا بنشوفها يوم السبت فقط، الوضع الحالي أصبحنا بنشوفها كل يوم. اكتظاظ كبير في الشارع، عرقلة للمرور، عرض الأدوات المستعملة على جانبي الطريق أو جانبي الشارع، وهو أمر مزعج في فترة الصباح مع دوام المدارس، خاصة أنه هذا الشارع هو حيوي ويؤدي إلى تجمعات المدارس ورياض الأطفال، وفي نهاية اليوم كمية نفايات كبيرة في نفس المنطقة. أحسنت القول، أحسنت القول. أنا حكيت قبل فترة وذكرت وقلت بادية وينها غفلانة عن هذا المشهد اللي موجود في مدينة طول كرم. سوق السبت معروف أنه سوق السبت بس يكون مثل ما ذكرت كل أيام الأسبوع موجود تقريبا، وخاصة للأسف يكون موجود كل أيام الأسبوع، بس المشكلة أنه إحنا ما عنا التزام بالحد الموجود، ما عنا أصلا يعني جانب من أنه أنا إذا فردت بضاعة وضل رابش منها أني أشيله، بالعكس تماما الرابش بضل موجود والنفايات متراكمة على جانبي الطريق. يعني هذه رسالة بنحن نوجهها لبلدية طول كرم. الموضوع الثالث، الأزمة المرورية في تجمع المدارس ذكور طه حسين الأساسية، ذكور أجندين الأساسية، ومدرسة الصناعة خلال فترتي الصباح، ومغادرة الطلاب. لماذا لا يكون هناك تواجد شرطي في المنطقة خلال الصباح وعند المغادرة؟ كمان هذا الموضوع رح نوجهه إلى شرطة المرور في مدينة طول كرم. هاي الثلاث مواضيع، كل موضوع بصراحة بيحكي عن الواقع الموجود في مدينة طول كرم، وهالثلاث أمور رح نوجهها لكل موضوع إلى جهة الاختصاص فيه. فصباح الخير لإلكم، ويصبحكم بكل الخير، وشكرا عزيزتي المواطنة على إرسال هذه المواضيع والتذكير فيها. كمان مشاهدينا ومتابعينا الكرام كملين معاكم، وعنا رسائل كثيرة، تعالوا نشوف كمان شو الرسائل اللي عمالها بتوصلنا. يسعد صباحكم، صباح الفل والياسمين، صباح الخير إلى المستمعين والمستمعات، صباحكم بركة، مشكورين على هذا البرنامج الصباحي. طب مين مرسل هاي الرسالة؟ هاي الرسالة أول مرة بتوصلنا من أحد المتابعين، فأتمنى أنه دائما توقعونا بأساميكم. نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم في برنامج طلة فجر، فخلوكم وإيانا.

صباح الخيرات لكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، أكيد بانتظار مشاركاتكم الهاتفية ومشاركاتكم النصية على الواتساب لتحكونا أكثر عن رأيكم بالصورة الجديدة والشكل الجديد لمدينة طول كرم. وأتمنى كمان أن يكون في هناك تواجد جرتي مكثف في شوارع مدينة طول كرم لحتى يكون في متابعة لأي بتعرفوا. هلا إحنا بنصير كمواطنين الشارع صار أوسع، يعني أنا بصير أصف مزدوج براحة وما بسأل، خلص ما هو بصح لي أصف مزدوج لأنه صار الشارع صار وسيع وما حدا يعني مش رح أضايق حدا. بالعكس إحنا ما عملنا هاي الخطوة علشان يكون في عنا تجاوزات من البعض وعدم المسؤولية والاستهتار ويكون في هناك اصطفاف مزدوج، بل بالعكس إحنا بدنا تحرير مخالفات مباشرة لأي مركبة بتقوم بالاصطفاف المزدوج. اليوم الجديد هو فرصة جديدة لتكون سعيدة، صباح التفاؤل والأمل بأن القادم أجمل بإذن الله. كل يوم هو صفحة جديدة في قصتك، اكتبها بحب وإخلاص، انهض وابدأ من جديد وانظر إلى الفرصة المشرقة من في كل يوم جديد. صباح الورد لفجرنا الجديد ولإلك ريهام مني أنا شيرين. يسعد صباحك يا رب شيرين، صبحك وربحك بكل الخير، يعطيك الصحة والعافية. مكملين معكم مشاهدينا أكيد ومتابعينا في برنامج طلة فجر، وتعالوا نتحدث أكثر عن ما يتعلق بمحطاتنا اللي رح نناقشها اليوم ضمن إطار مشوارنا الصباحي. في حقوق ما بيفترض إنها تكون موضوع جدل، بالعكس هذه الحقوق لازم تكون عند أصحابها. في مقدمتها حق الإنسان في العمل طبعا، وفي أنه تقاس الفرصة بالكفاءة والقدرة على أداء المهمة لا بالإعاقة. اليوم بنفتح ملف بخص مجموعة من الخريجين المكفوفين كليا اللي مبادرة بصيرة أمل بتقول إنه بعضهم بينتظر لسه فرصة التوظيف من سنوات طويلة. هناك خريجين اجتازوا الامتحانات التحريرية والمقابلات من التربية لكنهم اصطدموا لاحقا بمسألة اللياقة أو تم استبعادهم في مراحل التوظيف. تعالوا نحكي أكثر عن انطلاق المبادرة حملة من حقي، مطالبة بإنهاء هذا الملف وطرح بدائل عملية. حتى نحكي أكثر عن تفاصيل هذه الحملة وش اللي جرى مع وزارة التربية والتعليم وشو المطلوب لإنهاء سنوات الانتظار لدى كثير من أبنائنا الخريجين بينضموا أيانا من خلال الاتصال الهاتفي الناطق الإعلامي باسم مبادرة بصيرة أمل الأستاذ مصطفى

0: صباح الخير أستاذ مصطفى.
1: يسعد صباحك، صباح الأمل والتفاؤل لك زميلتي ريهام، لكافة المتابعين. شكرا للفجر اللي نتمنى يكون فجر الأمل دائما موجود. نتمنى صوتكم يضل يسطع بحقوق هذه البيئة، لا أقول المهمشة وإنما المهمة، في ظل عطائكم وتغطيتكم المميزة لهذا الموضوع الهام.
0: الله يخليك يا رب ويسعد صباحك. طيب خلينا أستاذ مصطفى نبلش، ليش أطلقتوا هذه المبادرة بصيرة أمل، حملة من حقي في هالتوقيت؟ يعني إحنا بنحكي توقيت، وشو اللي دفعكم لحتى ترجعوا تفتحوا ملف توظيف المكفوفين وبهذا الزخم؟
1: تمام، إحنا مبادرة بصيرة أمل انطلقت في بداية هذا العام تقريبا بشهر 5 كمبادرة حقوقية تدافع عن حقوق الأشخاص المكفوفين، في ظل انه احنا شفنا انه المكفوفين مش عم بوصل صوتهم لاصحاب القرار في هذا الوطن. فاطلقنا المبادره كمجموعه شبابيه لها باع طويل، وجميعهم الاشخاص المكفوفين على مستوى الوطن، بحكي على الضفه وغزه طبعا. وبالمنطلق كما ذكرت انه نرفع الصوت ونوصل صوت المكفوفين، حملنا عده ملفات بما يتعلق في المكفوفين، من ضمنها موضوع البنوك الفلسطينيه، مشاكل المكفوفين مع البنوك، سلطة الطاقة ومع الديوان الموظفين العام. وارتقينا إحنا كمبادرة إنه نبلش نضغط أكثر في موضوع العمل، كون العمل هو يعني حق أصيل من الحقوق اللي كفلها القانون لهذه الفئة في مجتمعنا الفلسطيني. وبصراحة الكفيف اللي يتعلم وبيتخرج إذا ما لقي عمل، أختهام رح يضل الموجود عالي على المجتمع، ورح بصراحة يكون مشكلة بالنسبة له. فإحنا حملنا هذا الملف وأطلقنا حملة من حقي، اللي هي بداية في وزارة التربية والتعليم، هي مش رح تتوقف الحملة، رح تمتد لوزارات أخرى. ليش بلشنا بالتربية والتعليم؟ لأنه إحنا في هاي الفترة اللي أطلقنا فيها الحملة بشهر 7 كان في تقدم الامتحان العملي المقابل الأولى في التربية والتعليم، فكانت الحملة انطلقت وكان في لقاء مع الشباب مع معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أمجد مرهم بشكل مباشر. وليش احنا حبينا المكفوفين يكونوا هم موجودين في هذا اللقاء؟ لانه هدف من اهداف المبادره انه الكفيف نفسه هو اللي يطالب بحقه، هو اللي يحكي، هو اللي يتكلم. احنا لسنا بحاجه الى من يتكلم عن هذا الشخص الكفيف كونه تعلم ودرس والى اخره. فكان اللقاء مع الوزير وطرحنا كل المشاكل اللي بواجهها المكفوفين. هلا المشكله بتكمن وين اختي العزيزه؟ انه هذول المكفوفين بدرسوا بالجامعة 4 سنين وبتعبوا وبتعلموا. الجامعات الفلسطينية مش بالضروري انه الكفيف يدرس بس شريعة، مع الاحترام الشديد لدرس الشريعة، ممكن الكفيف بحب يدرس لغة عربية، بحب يدرس ترجمة أدب إنجليزي، وفي مساقات طبعا صعب يدرسها لأنه الكفيف عنده مساقات بحاجة انها تتوائم مع تخصصه أو مع إعاقته البصرية. فبدرس الكفيف وبتعلم 4 سنين، طيب بيطلع بقدر النظري بيجيب علامة ممتازة في مقابلة أولى ومقابلة ثانية. هلأ المقابلة الأولى بيجتازها، بوصل المقابلة الثانية بقول له أوكي موضوعك تمام، أنت ما شاء الله عليك، بروح بطلع النتائج. عبد الرحمن الشريتح من يطا الخليل جاب ترتيب أول على مديرية يطا، وتواصل معايا أخت ريهام التربية والتعليم وقالوا له إنه أنت بدنا إياك بديل في مسافة يطا، قال لهم فيش مشكلة. رجعوا له بنفس اليوم بقولوا له إيه إحنا عندنا مشكلة إنه أنت إنسان عندك مكتوب على ملفك غير لائق للتدريس، وصلنا من رام الله انه انت غير لائق للتدريس. ففعليا احنا بنحكي انه هاي اللجنه الثانيه اللي بيتم تقييم الاعاقه الكفيف ليس على كفاءه، على موضوع الكفاءه، وانما على موضوع الاعاقه البصريه بحكي بالذات الكامله. ففي عندنا في المكفوفين حاليا حوالي 10 ل 15 اسم، هدول لهم سنوات طويله بيقدموا وما توظفوش، فليش انهم هدول ما ياخذوا حقهم في العمل كبقيه افراد المجتمع اللي بيقدموا للتربيه والتعليم؟ فكان في عندنا طروحات عديده لهذا الملف، انه يا عمي انتم بتحكوا انه في نماذج اخفقت في موضوع العمل، انه بيقولوا ان الكفيف كل ما بيشوف كيف بيسيطر على حصه فيه. طيب يا عمي في ناس سيطرت، ليس منيف من فلسطين في نابلس سيحصل على الدكتوراه قريبا، يدرس 150 طالب في جامعه النجاح الوطنيه، يقدم للسنة الخامسة على التوالي. طب هذا سيطر على الحصة، سرحان السنة مقابلها نفس إشي سيطر على الصف. إذا ما في مشكلة، إذا نموذج أخفق لا يعني أنه الكفيف كله. فقلنا تعالي يا عمي احنا في عنا اقتراحات.
0: يعني ممكن نحكي انه حسب ما رصدتوا المشكلة مش بعدم وجود شواغر، المشكلة في تحديد طبيعة الوظائف وآلية تقييم المتقدم الكفيف.
1: 100%. هذه اللجنة التي يتم عقدها، اللجنة الثانية، هاي لجنة شكلية، يعني هي المفروض أصلا ما تعقد، لأنه أصلا هو الكفيف لما بروح على اللجنة بس مجرد انه بس شيء يوديني انه يروح وتقابل هاي اللجنة اللي برأسها الأستاذ خليل علاوني، واللي كتب الأستاذ إياد لداري عضو بهاي اللجنة مقال طويل قبل يومين ثلاث، موضوع معايير وموضوع نسبة 5%، وإحنا شو بنتبع كدولة، موضوع إنه إحنا نضمن ضمان هذه النسبة. فعمليا هون بصير إنه هؤلاء الأشخاص يجب توظيفهم، يجب العمل على حل مشكلة وتنشور الحل. قلنا لهم أنتم تنادون جهارا النهار في موضوع الدم، أختي هم لما أنا بحكي دم ذوي الإعاقة، دم ذوي الكفيف، إذا هو بحاجة إلى معلم مثلا مساند، بحاجة إلى معلم تكنولوجيا، بحاجة إلى معلم برايل، بحاجة إلى مثلا كذا. مدارس المكروفين في الوطن الخاصة في هناك معلمين مبصرين يدرسون فيها، لماذا لا يتم انتداب هؤلاء المعلمين في هذه المدارس؟ تمام. فهنا مشكلة كبيرة. سلام أبو سنين من الخليل أختيام تواصلت معنا ومعنا وثائق مثبتة، تم إبلاغها للتعيين وعطاها كتاب رسمي، وفي نفس اليوم تم إلغاء تعيينها وأصابها انهيار عصبي وأغلقت الغرفة عن نفسها، ولا زلنا نتابع مع الهيئة المستقلة لهذا الملف. هناك في قصص، وأتحدث لك عن قصص وحكاية أسيد الزيقات كذلك من الخليل، يعني في مشكلة كبيرة في هذا الملف يجب أن تحل، وفي مكالمة مطولة إحنا رفعنا يعني خطواتنا إحنا كحملة، رفعنا الهيئة المستقلة وتواصلنا مع الأخ مجدي المرعي الأمين العام وزير التحرير لاتحاد المعاقين الفلسطينيين، إحنا شركاء مع الجميع، لسنا يعني ضد أي مؤسسة في الوطن، إحنا بالنسبة نؤمن بالشراكة الحقيقية، لأنه الشراكة هي التي تنتج، بس إحنا نتطلع بنقول طب أين دور المؤسسات عندما يكون الشخص الكفيف له 10 سنوات يقدم وثمان سنوات 7 سنوات، إذا شو عملنا إحنا بالضبط خلال هذه الفترة السابقة كمؤسسات؟ فيجب أن نبقى نرفع الصوت عاليا، هذا الكفيف له حق، يجب أن نعيد الأمل بعد الألم لهذه الفئة في مجتمعنا الفلسطيني، لأنه هؤلاء أين يذهبون أختها؟ أين يذهبون؟ يعني أنا بالنسبة لي عرف حالات أيضا درست تعلمت، طب هذا مع ماستر محمد قطوش من بيت لحم يحمل ماستر لغة عربية من جامعة بيت لحم، طب أين يذهب الآن هذا الشخص؟ كلهم يحملون شهادات مميزة في الأدب الإنجليزي ويتحدثون، محمد السماضي من كباطي بجنية تحدث ب 33 لغة يتحدث، غير أنه خريج من جامعة العربية الأمريكية في جنين.
0: وللأسف وللأسف يعني أستاذ مصطفى اليوم في عنا طلاب كفيفين بيدرسوا في الجامعة، بيبذلوا سنوات طويلة من عمرهم لحتى يحصلوا على شهادة، لكن إيش اللي بيخشوا منه؟ إنه للأسف بينتظرهم نفس المصير.
1: نفس المصير، وهذا ما تحدث به قبل لحظات مع الأخت رايا ضرغمي التي تدرس اللغة العربية في الجامعة الأمريكية. أيضا مهم جدا أن تحدث عن القطاع الخاص، القطاع الخاص له دور يجب أن يطبق النسبة، يعني الجامعة العربية الأمريكية هل تعجز عن استيعاب محمد السماطي في الجامعة؟ فنحن أخت ريهام نطالب مرة ثانية وثالثة ورابعة بأن يكون هناك اهتمام بهذا الملف الهام للمكفوفين بحل هذه المشكلة، لأن هذه مشكلة متفاقمة. الكفيف إذا ما اشتغل وما تعلم وما توظف، إذا أين سيذهب؟ مصدر رزق بده يعيش، بده يبني أسرة، يعني توقفت أحلامه عند هذا المطب، عند هذا عند هذه اللجنة، عندها يعني مش عارف شو أحكي لك صراحة، لأنه المصاب كبير والواقع صعب صراحة. أنا عندما يعني اتصل في أشخاص مكفوفين كل يوم يجيني اتصالات في حالات جديدة وحالات صعبة، يعني الوضع أصبح يجب إنهاء هذا الملف الهام في هذا الموضوع الهام الاختيار.
0: يعني برأيك المشكلة تجاوزت قضية توظيف مجموعة من الخريجين لحتى تصير للأسف قضية ثقة الطالب الكفيف بمستقبله، بحياته، بكل شيء بينتظره في الأيام القادمة بعد ما ينهي سنوات طويلة من دراسته الجامعية ودراسته المدرسية أصلا.
1: 100%. وبدي أكد لك كمان نقطة هامة عشان نوضح للمتابعين، إنه هي مشكلة مع الإعاقة البصرية، لأنهم متبعين معيار الإعاقة إنه يكون 25%. وأنا عندما تحدثت مع الأخت نيمان وتحدثت مع الأخت تهان مدير عام التعيينات، إنه أي شخص إذا أنت يعني عفوا منك تفحص عينيك بتلاقي عندك 20%، فبرضه فيها ظلم هذه النسبة، يعني اللي بتعينوا عاديين كمكفوفين 50% و40% و60%، وقولوا هينا عيننا، لا، أنت لازم تعمل إشي خاص لهدول المكفوفين اللي عندهم إعاقات بصرية 100%، تقول هدول لا، بدي أوظفهم، بدي أشغلهم، بدهم يعملوا. في نماذج أخت ريهام. يعني إذا ضربت لك مثلا في العمل، في العمل ثلاث مخوفين يعملون في بلدية نابلس في وحدة الشكاوي، الأخ مواد الخليل والأخ وائل والأخ فهد الكوني، هدول ما بيشوفوا نهائيا. تعرف ماذا يعملون في بلدية نابلس؟ يتلقون الشكاوي من المواطنين ويتم تحويلها عبر المقسم إلى الجهة المختصة في البلدية باستخدام طابعة الريل موجود عندهم في القسم. في نماذج الدكتور محمود العطشان، الدكتور ليلى العطشان، الدكتور عازم عساف، يعني الحمد لله رب العالمين المكوفين نماذج رائعة وأبدعوا في كافة المجالات. فيجب علينا احتضان هذه الفئة، يجب علينا أن نستوعب هؤلاء الأشخاص. لا يعني تعرفين كم هي الصدمة عندما يتم تبليغ أحد الأشخاص أنه تم تعيينك وفي نفس اليوم إلغاء التعيين. يعني مشكلة هذه مشكلة كبيرة، يعني لا أعرف من هو صاحب القرار في هذا الموضوع، موضوع التعيين وإلغاء التعيين.
0: يعني إحنا اليوم نحكي حملة من حقي ما في إلها سقف زمني، بالعكس حتكون مستمرة.
1: لا، متواصلين سيمتد إلى بقية الوزارات
0: حتى تحقيق مطلبكم.
1: أكيد، وعبر صوتكم بدي كمان أوجه إن إحنا برضو حملنا ملف الاتصالات الفلسطيني كمبادرة بشكل عام، وأنجزنا برضو أختي العزيزة بهمش قبل ما أنهي المقابلة مع شركة أريد، وعرض خاص للمكفوفين ووجههم تحية، اللي هو عرض خاص فاتورة 50 شيكل بالشهر، 500 دقيقة ومفتوح على أريدو، 7 جيجا إنترنت. أخذنا عرض هيك كتير حلو، كان في إقبال كبير، حوالي صار عندنا مسجل 150 كفيف تقريبا حتى اللحظة. وفي احنا بنتابع يعني كل الحقوق الخاصه بالمكفوفين، وسلطة الطاقه كمان اشتغلنا معهم بمشاريع الطاقه للمكفوفين، واخذنا خصم 50% عن طريق التنميه الاجتماعيه من اجل انه احنا نحاول نعزز وجود هذا الكفيف ونمكنه اقتصاديا. في تواصل مع جمعيات برضه، جمعيه بيت لحم العربي للتاهيل ومؤسسه قادر، وقدمنا اسماء لمشاريع تمكين اقتصادي كمان للمكفوفين. فاحنا شو في مجال نقدم، نستطيع أن نقدمه، نحن متطوعين، لا نريد إلا أن نرسم البسمة ونذلل العقبات أمام هذا الكثيف، ونقول أنا المعاكل أشكو من البصري، أشكو من الناس ومن قلة النظر، لا أشكو من الجلوس على كرسي متحرك ولا من صعوبة في النطق ونمو متأخر، بل أشكو من الذي هو اليوم يظنني كصفحة بيضاء خالية من الشعر، كدمى صماء لا تدري ما يجري، كجدار أسود كم مضى عليه من العمر، يا سامع عن صوتي أخرجني من صمتي، اصعد بي إلى أعلى من القمر لأصرخ من هناك، هذا أنا المعاق، أنا الذي إذا ما صرخت انفجر صدري. فهذه هي رسالة بصيرة أمل، رسالة من حقي، يجب علينا أن نوقف هذه المهزلة. بالحقيقة موضوع توظيف المكفوفين يجب أن يأخذوا حقهم كما نص عليه القانون وكما نصت عليه الاتفاقيه الدوليه لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه.
0: لا فضفوك يعني استاذ مصطفى على هاي الرساله اللي ابرقتها الى كل المستمعين والمشاهدين من بصيره امل، ونامل فعليا هذه البصيره ان ترى النور قريبا بتوظيف واستجابه كل مطالبكم وتحقيق كل هذه المطالب واعطاء الحق الى اصحابها. وعندنا قدرات وعندنا طاقات شبابيه بغض النظر عن طبيعه الاعاقه، ولكن عندنا قدرات وطاقات شبابيه وابداع من هؤلاء الخريجين ابنائنا.
1: واحنا باسم كل كفيف وكل دمعه نزلت من عين كفيف بعد تلقي خبر تعيينه وايقاف تعيينه، نوجه التحية والتقدير فعلا إلى تلفزيون وإذاعة الفجر، ونتمنى لكم إن شاء الله التقدم، وتحية خاصة لك أختي هام على أعطائك المحدود، وفعلا أنت يعني إن شاء الله ستكونين الشمعة التي تضيء درب الظلام الدامس لكل في فلسطين في هذا الوطن.
0: يا رب وكل التحيات الصباحية لك أستاذ مصطفى ولكل أبنائنا المكفوفين، نتمنى لهم حياة كريمة إن شاء الله، وياخذوا حقهم في التوظيف ويكونوا في مكانهم الصحيح. شكرا كثير لك أستاذ مصطفى الجوهري الناطق الإعلامي باسم مبادرة بصيرة أمل، كل التحية والمحبة لكم، ونأمل أنه نسمع الأيام القادمة الأخبار الحلوة والجميلة. مشاهدينا الكرام، بهذا الكلام أكيد بنوصل إلى ختام مشوارنا الصباحي لنهار اليوم الخميس، نهاية هذا الأسبوع. لا تخلوا أي شيء يعكر مزاجكم، انطلقوا إلى الحياة، غادروا وظائفكم وأنتم مبتسمين، كونوا جاهزين لقضاء عطلة أسبوعية مميزة مع أحبابكم، أصحابكم، أصدقائكم، أهاليكم، أحفادكم، وكمان يعني الأقارب بغض النظر مع مين ما كانت تكون، يمكن حتى لحالكم. المهم جهزوا حالكم تكون عطلة أسبوعية مميزة ما فيها أي تعكير للمزاج ولا أي شيء يعكر مزاجكم وينكد عليكم الأجواء. نهاية أسبوع موفقة بنتمناها لإلكم جميعا مستمعينا ومشاهدينا. إحنا بنستحق الحياة، والحياة تعطينا الفرص، بس إحنا يمكن شوي بنضيع بعض هذه الفرص نتيجة أنه إحنا مش فاتحين أبوابنا أو مادين إيدينا لكل هالفرص. فافتحوا قلوبكم للحياة، خلوكم مبتسمين متفائلين، وكونوا دائما معطائين بحبكم، بكرمكم، بابتسامتكم، معطائين بكل شيء بتملكوه. فصباح الخير لإلكم مستمعينا ومشاهدينا. بهاي اللحظات بنوصل لختام مشوارنا الصباحي، لكن في عنا رسالة صباحية أخيرة وصلتنا من أبو الأمير. أبو الأمير يسعد صباحك، بعتنا صباح الخير فقط لا غير. صباح الفل والياسمين لإلك أبو الأمير، صبحك بكل الخير. خالي علي أبو شنب مرة تانية بنحكي لك يسعد صباحك. صباح الخير لإلكم مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا. بدي أشكر كل من كان متابع، كل من كان مستمع ومشاهد لبرنامجنا ومشوارنا نهار اليوم الخميس 17/9/2026، وبنفس الوقت بصادف 6 ربيع الثاني من عام 1448 هجريا. فكل التحية والمحبة لكل أهلنا، ناسنا، متابعينا اللي صحيوا حاليا وبدأوا يفتحوا المذياع أو التلفزيون ويتابعوا برنامجنا، واللي راحت عليهم نومة، وطلابنا الحلوين اللي بعدهم مش مصحصحين 100%، الموظفين والموظفات على رأس أعمالهم وأشغالهم، المزارع الفلسطيني، بائع الخضار والفواكه، التاجر الكرمي والفلسطيني، كل شخص بيسمعنا وبيتابعنا بنوجه له كل التحيات الصباحية. ونأمل يا رب أنه يكون في هناك إجابة على كل الاستفسارات اللي وصلتنا من السادة المشاهدين والمتابعين، وتحديدا فيما يتعلق بمشكلة مدرسة بنات كفر جمال الثانوية. يعني تخيلوا المشهد، إحنا ذكرنا لكم ووصفنا لكم حسب ما وصفونا يا أهل كفر جمال. تخيلوا 700 متر في من الصف الأول للصف التوجيهي، كل هذا الكم من الطالبات موجودين بهاي المساحة، فقط اضطروا عشان يخففوا الأزمة بالصفوف يعملوا صف بالكرادور. إيش يعني صف بالكرادور؟ إيش يعني مدرسة وإحنا بنتغنى بمدارسنا وبنحكي عن جهوزية وبدء العام الدراسي الجديد؟ هل من المعقول هذه المدارس مهمشة على مكتب وطاولة وزارة التربية والتعليم، مديريات التربية والتعليم؟ هل هذا الأمر لما بنحكي إحنا مش أزمة جديدة؟ إحنا بنحكي مشاهدينا ومتابعينا عن صرخة من 10 سنين من 2016، الأهالي علشان يساعدوا التربية والتعليم يشتروا قطعة أرض من خلال المجلس وعملوا عليها كل الموافقات وكل المقاييس والمواصفات اللي طلبتها وزارة التربية والتعليم لحتى نتأكد إنها مناسبة لبناء مدرسة عليها. أي نعم صحيح، عملوا كل الإجراءات ومن 2016 لغاية اليوم ما شفنا النور. هل يا ترى هذا الأمر مطروح على وزارة التربية والتعليم؟ رح نسأل ونستفسر إن شاء الله، وفيما يتعلق بالكتب المدرسية كمان رح نسأل ونستفسر. أما فيما يتعلق بالاكتظاظ والأزمات المرورية في تجمع المدارس الذكور غرب طول كرم، كمان هذا الموضوع رح نوجهه إلى شرطة المرور ونطالب ونحكي لهم عن مطالب الأهالي بتواجد شرطي في هذه المنطقة. سوء السبت كمان رح نرجع ونناقشه مع بلدية طول كرم. وبهيك مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، بنكون وصلنا معاكم إلى نهاية محطتنا الصباحية من برنامج طلة فجر لنهار اليوم الخميس. خلوكم معنا دائما في المتابعة والاستماع لحتى نطل عليكم بمواضيع جديدة وأمور جدا هامة لمناقشتها وطرحها من خلال هذا المنبر. فالتحيات الصباحية لرعاة البرنامج شركة الماسة الشانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات جاتو سان مرس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل الصراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وشركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشة عمر، مركز ألفينا الطبي للتجميل، عيادات ألفينا الطبية لطب الأسنان. كل التحية لكل الطواقم في ألفينا، يصبحهم بكل الخير. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبلة، كل التحيات لإلكم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
3: فجر FM،
2: أحلى صباح من فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد

0: نيل ضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
6: فجر FM.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. قوات الاحتلال تواصل اقتحامها الواسع لمخيم العين غرب نابلس للمرة الثانية خلال شهر. مستوطنون يقطعون الكهرباء عن منطقة المسعودية في قرية برقة شمال غرب نابلس. ومستوطنون يعلقون علم الاحتلال على مدخل حي الطيره في رام الله. الاحتلال يخلي البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون في منطقة قريبة من بلدة مجد

القناة الخامسة عشر العبرية تقول قمة ثلاثية في نيويورك تجمع وزير خارجية الاحتلال ساعر ونظيره المغربي بوريطة والسفير الأمريكي والإعلان عن رفض التمثيل الدبلوماسي عن رفع التمثيل الدبلوماسي بين إسرائيل والمغرب إلى مستوى السفارات وتبادل السفراء.

0: ترامب يقول بأنه فرض حصارا لم يسبق له مثيل على إيران، ولم تتمكن أي سفينة من اختراق هذا الحصار طوال الأشهر الماضية، مؤكدا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط والبنزين بسرعة كبيرة. أما في حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
1: فجر أف أم.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر FM

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
3: فجر FM

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان. لوجي لاند هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الساعة الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. الأخبار من فجر اف ام. الأخبار من فجر اف ام.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر فم، أهلا بكم. نحو 75 شهيدا ارتقوا على يد المستوطنين في الضفة الغربية منذ عام 2023. للمرة الثانية خلال شهر مستوطنون يقطعون الكهرباء عن منطقة المسعودية في قرية برقة شمال غرب نابلس. القناة 15 العبرية تقول قمة ثلاثية في نيويورك تجمع وزير خارجية الاحتلال ونذيره المغربي والسفير الأمريكي للإعلان عن رفع التمثيل الدبلوماسي بين إسرائيل والمغرب إلى مستوى السفارات وتبادل السفراء. الاحتلال يخلي البؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون في منطقة قريبة من بلدة مجد الكروم بالداخل المحتل بعد أيام من الاحتجاجات والتظاهرات الرافضة لإقامتها. الولايات المتحدة تمدد العقوبات التي تقضي برفض منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية. ترامب يقول بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وعليه ستنخفض أسعار النفط والبنزين بسرعة كبيرة. ومصادر محلية تقول اعتقال شاب من نابلس بشبهة سرقة مركبة والتسبب

0: ما قال الرصد الجوي عاصمة صيدا أن حالة خريفية محلية ماطرة يومي الجمعة والسبت تتركز على مناطق شمالي ووسط فلسطين مع فرص لامتدادها نحو الجنوب. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرسان يا هلا.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهن العمر.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز. خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس سان موريس أحلى قعود. سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشة العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: متحددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
3: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: كبير كبير لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا بتوقيت فجر FM.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كبير كبير لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر FM

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: فجر FM.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لايك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني، وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
7: فجر اف ام

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ما الذي يميز شراء سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
3: فجر اف ام،
4: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: بتاعتنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 13:00 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
1: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لي من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2 3

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: فجر أف أم

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
3: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعه.
3: اكيد ادخلي على موقعهم الالكتروني او اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان انه عندهم خدمه التوصيل، يعني بلزم الشرح زياده. يا عمي خلص، روحي تنزورهم فيش اسهل من هيك، بنوفر احلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: اوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك انه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
2: فجر FM

0: كبير كبير لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: للرجال، كوشات غاية في الجمال، واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
3: فجر اف ام.
4: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر اف ام.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسفل.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
3: لوجي لاند هون العنوان.
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.

0: الصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

مين قال العشرة بتقول؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم ومين جدنا؟

أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع، للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر. نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
3: فجر FM.

يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم ويفكراك.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2.

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليك ميت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: فجر أف أم

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

فجر اف ام. تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

عدي واحس يا حلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهن العمر

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.